الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون

Muslim yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah kami kerjakan dan kami harapkan di siang hari ini dapat diterima di sisi Allah dengan sempurna. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر

0: الحاجات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى صفوفكم لرؤوس dan dapatkan صف الله أكبر

好。سمع الله لمن حمده رب السماوات والارض الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

الله أكبر، سمع الله العظيم، سمع الله سمع الله لمن حمده، رب السماوات والأرض الشمس، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحيات. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.